0: Türkmen FM. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, hükümet programının nihai taslağını onaylamak üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Petrol Bakanı Basim Muhammed, Ankara'da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ceyhan Boru Hattı üzerinden günlük 750 bin varil petrol ihracatı anlaşmasını imzaladı. Başbakan Zeydi, Irak'ta Türkiye arasında imzalanan petrol anlaşmasının ekonomik işbirliğini güçlendirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak ikili işbirliğinin Kerkük'ün petrol sektörünü destekleyeceğini belirtti. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu, Amerikan vatandaşlarını bölgede yaşanabilecek olası güvenlik gerilimine karşı uyardı. ABD güçleri Erbil'deki askeri üslerinden kademeli çekilmeyi sürdürürken üslerde konuştu Patriot hava savunma sistemlerini de geri çekiyor. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar, gıda güvenliğinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu ve Irak gıda ürünlerinin Avrupa pazarına ulaştığını duyurdu. Babil Polis Komutanlığı, Erbay'ın sürecinde ziyaretçileri nehirlerde ve yüzmeye uygun olmayan alanlarda yüzmemeleri konusunda uyardı. İsrail, Hamas'ın 3 üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Amerika'nın deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını ve diğer boğazların da kapatabileceğini açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, Umman açıklarında bir petrol tankerinin mermiyle hedef alındığını duyurdu. Yemen'deki Husiler, 8 Suudi petrol tankerini Ümit Burnu rotasına yönelmeye zorladıklarını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamındaki operasyonlarını genişlettiğini duyurdu. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الاتفاق النفطي الموقع بين العراق وتركيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمان سيابية صادرات النفط العراقية. وزير النفط باسم محمد يوقع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بايرقدار في أنقرة اتفاقية تصدير النفط عبر أنبوب جيهان التركي بطاقة 750 ألف برميل يومياً. محافظ كركوك محمد سمعانغا يرحب باتفاقية الطاقة المبرمة بين تركيا والعراق ويؤكد أن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين سيسهم بشكل كبير في دعم قطاع النفط في كركوك وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها. السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تصدران تنبيها أمنيا دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في المنطقة. القوات الأمريكية تنفذ انسحابا تدريجيا من قواعدها العسكرية في أربيل شمل نقل قوات ومعدات عسكرية إلى مواقع خارج إقليم شمال العراق وسحب منظومات الدفاع الجوي باتريوت من بعض القواعد. وزير التجارة مصطفى نزار العاني يؤكد أن الأمن الغذائي من أولويات الحكومة والمنتجات الغذائية العراقية وصلت لأوروبا. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن مشاركتها في إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بمحافظة بغداد. الحشد الشعبي يؤكد تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. منظمة الصحة العالمية تعلن أن زيارة الأربعينية من أكبر التجمعات البشرية في العالم، وتدعم جاهزية العراق لخدمة الزائرين. قيادة شرطة محافظة بابل تحذر المواطنين والزائرين من السباحة في الأنهر والأماكن غير المخصصة للسباحة خلال الأربعينية. توقيف ضابط وثلاثة منتسبين من الشرطة في الديوانية على خلفية اتهامهم باغتصاب محتجز باكر في السجن. إسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة من قيادات حركة حماس. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. مجلس الأمن القومي الإيراني يؤكد أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي لإحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عمان. جماعة الحوثي اليمنية تعلن إجبار ثمان سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. أنطونيو غوتيريس يؤكد دعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وقراراتها وحصر القوة بيدها. الولايات المتحدة تحذر رعاياها في الشرق الأوسط وتدعوهم للاستعداد لاحتمال المغادرة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن توسيع عملياتها البحرية ضمن الحصار المفروض على إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
4: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.